0: واحد
1: اثنين
0: ثلاثة
1: بالله العظيم
0: أربعة
1: حلوة منورة
0: خمسة
1: وخميسة بقل العدو
0: ستة
1: طب قلبي خالي
0: سبعة
1: أيام الأسبوع
0: ثمانية
1: أبواب الجنة
0: تسعة
1: أعمل ببات نمو
0: عشرة
1: عشرة عشرة العيشة تنش بيها خام حرام وكله جاي جامد فيه وقال إيه